الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو

النوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

أشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك.

وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقل

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقل

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
3: عيني على عيني.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما. من أرض

اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: الآن بلا لحص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: الثامنة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج.
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة خلي صوتك يهز الملعب، اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
4: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.

0: الريف. جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس. لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: الريف. جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم معك بالصوت والصورة.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
3: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.
4: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة، وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة، وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
5: ملقان بلا لحص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
6: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين، كاسة تجمع العالم.
7: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع، عيني على عيني.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.

0: العاشرة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.
3: كوكوكو.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين افام معك بالصوت والصورة.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
5: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
6: زمان كان الكهف والمغارة دار،
7: وبيت الشعر دار.
6: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
8: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع. عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر،
9: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
1: حمل تطبيق عنا فمتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب، من الأحد إلى الخميس، من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف صحي.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: الآن بلا عصر الهشم اللعب.
3: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
4: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: الحادية عشرة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: الجايين.
1: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجمال.
2: زمان كان الكهف والمغارة دار
3: وبيت الشعر دار.
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
4: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.
2: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر،
5: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
1: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.

0: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، أسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الآن بلا عصر لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.

0: الثانية عشرة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عالجد؟
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزار. زمان كان الكهف والمغارة دار
2: وبيت الشعر دار،
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008، أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل، بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
4: عيني على عيني.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. من أرض

ننتقل الآن مستمعين الكرام وإياكم مباشرة لنقل صلاة وخطبة الجمعة من مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

0: اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. يا رب، في هذا اليوم الكريم اجعلنا ووالدينا موتانا أجمعين من أهل قولك الحق، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يا رب، ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اشرح صدورنا ويسر أمورنا واقض حوائجنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واسترنا واجبرنا واهدنا وارزقنا وارفعنا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، واجعلنا يا ربي عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين يا رب العالمين. نسألك نفسا مطمئنة تقنع بعطائك وتؤمن بقضائك وتتوكل عليك. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. أيها الأخوة والأخوات، في هذه اللحظات أرى فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني أمين عام دائرة الإفتاء العام يستعد ليصعد درجات المنبر ليقدم خطبتي الجمعة. ادعوا الله وأنتم موقنون الإجابة على ساعة إجابة إن شاء الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر، الله أكبر.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه تعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، لا يكشف السوء إلا هو ولا يجيب المضطر سواه، جل شأنه سبحانه في علاه. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشفيعنا سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده، حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا حبيب الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم أكرمنا بالتقوى، اللهم أكرمنا بالسداد في أقوالنا وأعمالنا ونياتنا مولانا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقض حوائجنا وارفع درجاتنا، واجعلنا يا مولانا من فائزي الدنيا والآخرة ببركة الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ونحن على أبواب عام هجري جديد، ونحن نعيش في نور ذكرى هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. نعيش مع رسائل الهجرة، نعيش مع نور الهجرة، نعيش مع المعاني التي غرسها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا بهجرته الشريفة، لتنبت عزا، لتنبت نصرا، لتثمر تمكينا. اللهم عجل فرج أمتك يا رب العالمين، وارزقنا ونحن في ذكرى الهجرة صلاة في مسجد حبيبك المصطفى، وارزقنا في ذكرى الهجرة زيارة لبيتك الحرام، وارزقنا في ذكرى الهجرة تحرير وتطهير المسجد الأقصى مصرى حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. رد عنه كيد الكائدين ومكر الماكرين مولانا رب العالمين، بالصلاة والسلام على صاحب الهجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الهجرة رحلة لبناء دولة سيدنا رسول الله، ليصبح لهذا الدين وللمسلمين دولة وقوة تدافع عنهم وتقف في وجه عدوهم وتمكن لقضاياهم. عندما هاجر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يهرب، لم يكن فاراً، بل كان بانياً منتصراً معززاً للرسالة التي أرسل بها. خرج صلى الله عليه وسلم من مكة، نظر إليها، نظر المحب، نظر إلى وطنه. والهجرة تعلمنا حب الوطن، والهجرة تعلمنا المحافظة على الوطن، والهجرة تعلمنا أننا نتعبد الله بالوطن القوي
ذي المؤسسات والسيادة الراسخة نظر إلى مكة المكرمة قال: والله إنك لأحب بلاد الله إلى قلبي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. 13 عاما والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو أهل مكة، لم يؤمن إلا القليل. فلا بد من الهجرة والبناء، لا بد من البذل، لا بد من مكان جديد. فنزل قول الحق سبحانه وتعالى مطمئنا مؤيدا مثبتا مرسخا في قلب كل مؤمن أن النصر لهذا الدين، وأن العز لأولياء الله، وأن الفجر يأتي بعد أحلك الليل ظلمة، وأن الفرج قريب، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. نزل قول الحق سبحانه وتعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. تخرج اليوم مهاجرة وتعود غدا فاتحة، تخرج اليوم ملاحقة وتعود غدا منتصرة، تخرج اليوم لتبذل نفائس الأموال في من يأتي بك حيا أو ميتا يا سيدي يا رسول الله، وتعود غدا تاليا قوله سبحانه: وأنت تدخل مكة المكرمة إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذه رسالة كبرى من رسائل الهجرة. حاول الكفار ملاحقة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتله، لإنهاء أمر الرسالة بإنهاء أمر الرسول. اتخذ صلى الله عليه وسلم كل الأسباب، وهذا مأمور به المؤمن، أن يتوكل على الله حق التوكل، وأن يأخذ بالأسباب وهو في أخذه للأسباب متوكل على المسبب سبحانه وتعالى. خذ بالأسباب وكأن الأسباب كل شيء، وتوكل على المسبب وكأن الأسباب لا شيء. أخذ صلى الله عليه وسلم بكل الأسباب، غير طريق المعتاد، هنالك من يرعى خلفه بالأغنام، هنالك من يأتيه بالأخبار، مكث في الغار 3 أيام. كل ذلك ووصل الكفار إلى الغار. هذه رسالة، وهذا المعنى، وهذا المعنى مذكور في كتاب الحق سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذا المعنى في رحلة الهجرة رسالة لتمتلئ القلوب بالطمأنينة مهما رأت من الشدائد، هذا المعنى لتمتلئ القلوب بالثقة بالله سبحانه وتعالى مهما رأت من الخطوب. وصل الكفار إلى باب الغار، وسيدنا أبو بكر الصديق، والصدق في الغار، والصديق لم يرمه، وهم يقولون: ما في الغار من أرمي، وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأطم. يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موطن قدميه لرآنا. وصل الكفار إلى الغار، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا أبي بكر: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يا أبا بكر أيها الصديق، لا تحزن، إن الله معنا، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قضية المؤمن التي يتعلق بها وهو ثابت على طريق سيدنا رسول الله، عقيدة المؤمن
التي نراها اليوم عند أهلنا في غزة والقدس وكل فلسطين، وهم يدافعون عن مسرى سيدنا رسول الله وعن ميراث سيدنا رسول الله. لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. هذه قضية راسخة في قلب المؤمن، ثابتة في قلب المؤمن، فأعمى الله الكفار ورد كيدهم في نحرهم. ووصل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة ليبني دولة المؤسسات، دولة القانون، وضع دستور يبين لكل أفراد هذه المدينة ما لك ما عليك، الحقوق، الواجبات، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. بنى المسجد ليكون المؤسسة الأولى في المجتمع، لنعلم أننا في محافظتنا على أردننا ومؤسساته ووحدة صفه وألفة قلوب أبنائه نتعبد الله سبحانه وتعالى، ونسير طريق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونغيظ أعداءنا. اللهم اجعل أردننا قويا عزيزا منيعا يا رب العالمين. الهجرة رحلة الرسائل ورحلة المعاني ورحلة المقاصد الكبرى. قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. الهجرة بهجرة المعاصي، الهجرة بأن نبقى دائما جنودا لديننا وأوطاننا ومقدساتنا. اللهم استعملنا فيما تحب وترضى، واجعل أردننا قويا عزيزا منيعا يا رب العالمين. وأستغفر الله لي ولكم، ويا فوز المستغفرين، أستغفر الله.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. عباد الله، اتقوا الله وأكثروا من ذكر الله، أكثروا من الكلمات الحبيبات الخفيفات على اللسان الثقيلات في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أكثروا من ذلك الذكر المؤيد لصاحبه من الحق سبحانه وتعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل. نذكر بتلاوة سورة تبارك في كل ليلة، فهي التي تحاج عن صاحبها عندما يدلى الواحد منا في قبره. نذكر بالكهف من الجمعة إلى الجمعة، فهي نور من الجمعة إلى الجمعة، اللهم اجعلنا من الذاكرين. نذكر بالصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمكثر المصلي المحب المشتاق لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يعبر عن شوقه ومحبته صلاةً ومتابعةً لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فائز بقضاء الحوائج، فائز بمغفرة الذنوب، فائز بالسير على الطريق بإذن الله تعالى، حتى يكون اللقاء لقاء المحبين لمحبوبهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر كلمة الحق والدين. اللهم واجعلنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نوالي من واليت ونعادي من عاديت. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وأعنا ولا تعن علينا، وانصرنا على من بغى علينا، واستعملنا ولا تستبدلنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم فرج عن أهلنا في غزة والقدس وكل فلسطين، وانصرهم وأمدهم بمددك مولانا رب العالمين. اللهم اجعل أردننا الحبيب قوياً عزيزاً منيعاً يا رب العالمين، أرض أمن وإيمان يا أرحم الراحمين. اللهم اهدي ملك البلاد سبل الرشاد، أره الحق حقاً وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلاً وارزقه اجتنابه. اللهم اهدي ملك البلاد الملك عبد الله الثاني بن الحسين سبل الرشاد، أره الحق حقاً وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلاً وارزقه اجتنابه، وولي عهده الأمين الأمير الحسين حسين ابن عبد الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأنت يا أخي أقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
0: أبدا لا إله إلا الله، الحمد لله. استووا واعتدلوا، تراصوا تراحموا، وجهوا قلوبكم إلى الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

ينصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.
1: Thank you.

0: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
1: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-79-78-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.

0: موسم الحماس والمباريات، الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.
1: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.

Put your hands up.

ما في طبيب يضنا.

اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: الآن بلا لهشم اللعب.
2: تطبيق يوالت، قلبنا قلب. سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: الثانية عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
4: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: في موسم الحماس والمباريات، الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة، الجمعة، ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين، كاسة تجمع العالم.

يلا يا نشامة خلي صوتك يهز الملعب، اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.

0: الثالثة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.
3: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. الحجز والاستفسار 07-8-35-08-23 و 07-99-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجمال.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر،
3: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
2: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من ليون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن من أرض

تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: أشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا. أحكي

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين كاسة تجمع العالم.
2: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي، مزايا عديدة بتستناك بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: زمان كان الكهف والمغارة دار،
4: وبيت الشعر دار.
3: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها

0: الشعبي
1: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
2: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أسكى المطاعم أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: ملقان بلا عص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

عبر عن فخرك بالنشامة. أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.

0: الخامسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: زمان كان الكهف والمغارة دار،
4: وبيت الشعر دار.
3: تطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. تطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
5: الآن بلا لحص لهش اللعب.
6: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
3: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر،
7: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز.

0: أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يوولت، راح تسهل حياتك. ريف صحي وخفيف.
1: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: السادسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
3: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف،
1: الجو بده إياك، والمود على كيفك،

0: جديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجة عكيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.

0: بين جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
1: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

0: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
1: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم معك بالصوت والصورة، بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحا.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: الجو بده اياك والمود على كيفك بخريف.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع. عيني على عيني.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين افام معك بالصوت والصورة.
3: الجو بده إياك والمود على كيفك بخير.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة ديكر ولينك أند كو. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أزكى المطاعم وأسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: التاسعة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: إهداء من البنك الأردني الكويتي إلى النشامة بصوت الأردن عمر العبدالله.

الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

يسعد مساكم مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الاعزاء ومستمعينا الاعزاء في حلقه جديده من برنامجكم عين المونديال. معي انا عثمان الحسنات، طبعا اكيد احنا عبر اذاعه عين على تردد 98.3 راح نكون معكم طيله ايام كاس العالم من الساعه 9 على الساعه 10 باذن رب العالمين. بحب اذكركم بارقام البرنامج او رقم البرنامج 07-846-31. اكيد راح نستقبل مناقشاتكم واتصالاتكم وبنرحب فيكم جميعا واهلا وسهلا فيكم. اكيد امبارح تم بلش افتتاح كاس العالم وبدانا في مباراه المكسيك وجنوب افريقيا، مباراه من المباريات اللي كانت منتظره لثاني مره في التاريخ تبلش افتتاح كاس العالم بيكون بين المكسيك وجنوب افريقيا. الافتتاح أكيد مختلف، افتتاح تحكي عن ثقافة المكسيكي بشكل كثير كبير. طبيعة الافتتاح كان في شوية مشاكل في المكسيك، كان في مظاهرات، كان في احتجاجات قبل المباراة، أثناء المباراة، بعد المباراة. بصراحة كان الموضوع مزعج بعض الشيء للسلطات المكسيكية وللمنظمين في كأس العالم، ونكون واضحين يعني الإرث اللي تركوه القطريين في تنظيم كأس العالم السابق جعل الكل في مشاكل وفي حيرة من أمرهم في تنظيم كأس العالم. الاحتجاجات كانت كثير كبيرة لمدة تقريبا أسبوعين. المعلمين بدهم حقوقهم، تزيد، بدهم رواتبهم تزيد، بدهم تقاعد يزيد، فبالتالي المشكلة ما انحلت والتعبت المباراة. لكن بصراحة المباراة كمباراة 85,000 متفرج رقم عالي جدا، رقم مميز. المكسيك من الدول اللي عندها شغف بكرة القدم بشكل غير عادي. 85,000 كانوا متواجدين مع المنتخب المكسيكي مقابل طبعا عدد قليل من جمهور المنتخب الجنوب افريقي. المفاجأة كانت في الموضوع الفني اكثر من الموضوع التنظيمي والموضوع الجماهيري. للأسف يعني المفروض نشوف مباراة افتتاحية على مستوى اعلى من اللي شفناها، أنا بحكي فنياً طبعاً. شفنا منتخب جنوب إفريقي هزيل، شفنا منتخب تائه في كل حالات اللعب، سواء في الحالة الدفاعية، في الحالة الهجومية، في التحولات من الدفاع للهجوم، من الهجوم للدفاع. أنا بعتقد أنه المشاكل كانت كثير كبيرة مبارح مع المنتخب الجنوب إفريقي. المنتخب المكسيكي يعني أليجري نفسه يعني اليوم في المؤتمر الصحفي بعد المباراة حكى أنه احنا بحاجه للتطور وبحاجه انه يكون مستوانا اعلى من هيك. يعني حتى المنتخب المكسيكي ومدرب المنتخب المكسيكي ما كان عاجبه وضع المنتخب المكسيكي، فهي كانت لا تعبر فنيا عن القوه الحقيقيه للمنتخبين. ودائما مباريات الافتتاح ما بتعطي القيمه الفنيه الحقيقيه لاي منتخب، خاصه تحت الضغوطات، سواء لك الضغط او عليك الضغط اكيد في راح يكون مشاكل، اللي هي مشاكل الضغط ومشاكل كيف تتحمل الضغط ومشاكل كيف تحيد الجمهور، مشاكل كثير كبيرة هي صعب حلها بالسهولة اللي الناس متخيليتها. فأنا بعتقد أنه مبارح المدرب بروسي ومدرب الجنوب إفريقيا أخطأ تكتيكيا في أمور كثير، وأليجري للأمانة العكس تماما. يعني أليجري كان قارئ المنتخب الجنوب إفريقي بشكل جيد، عملوا ضغط متقدم مبكر واستطاع أن يسجل هدف يعني مبكر، وهذا الهدف بعديها قدر أليجري أنه يتحكم في المباراة بشكل كثير كبير. فباعتقادي مباراة صعبة جدا كانت على المنتخب الجنوب أفريقي، وسهلت المهمة أنه في صار طردين في بداية الشوط الثاني على المنتخب الجنوب أفريقي، ومدرب جنوب أفريقيا ما قدر يتعامل بالأسلوب اللي لازم يتعامل.

المكسيكي برضه انه يستغل هاي النقطه وسجل الهدف الثاني، وبعديها بنحكي تقريبا خلصت المباراه، والمنتخب المكسيكي فقط كان متحكم في رتم المباراه في سرعه المباراه فقط لا غير. المباراه الثانيه المباراه كانت بصراحه يعني يمكن صعب نشوف في الدور الاول في دور المجموعات مباراه بقيمه المنتخب الكوري والمنتخب التشيكي، مباراة عالية المستوى، مباراة يعني مميزة جدا من الفريقين تكتيكيا. للي ما بيعرف، المنتخب التشيكي تأهل عبر الملحق بعد ما استطاع النفوذ على إيرلندا واستطاع النفوذ على الدنمارك، يعني تأهلوا بشق الأنفس وتأهلوا من فريقين قويين جدا، والتشيك لهم فترة طويلة مش متأهلين على كأس العالم، بيمتلكوا فريق قوي يعني فريق محترم. لكن للأمان المفاجأة كانت في المنتخب الكوري. المنتخب الكوري له فترة طويلة يعني مستوى أقل شوي، لكن مباراة اليوم كان رائع جدا، كان متميز جدا، واستطاع أنه يفوز تكتيكيا على المنتخب التشيكي. طبعا إحنا بدنا نحكي في مواضيع سريعة شوي أو موضوع سريع شوي، اللي هو موضوع أنه ثلاث دول يعني هي المنظمة لكأس العالم، المكسيك وكندا وأمريكا. بنتطلع في ثلاث أيام لثلاث دول في كل يوم في افتتاح في بلد مختلف. المكسيك بصراحة هي دولة فيها شغف كبير للجمهور، وشفنا افتتاح رائع جدا. كندا وأمريكا الافتتاح فيها راح يكون بنسبة أقل أنا بعتقد من ناحية الجماهيرية، لأنه اختاروا مدينتين للمهاجرين يعني مش من السكان الأصليين، لأنه الكنديين والأمريكان أقل شغف في حب كرة القدم. إحنا هذا الحكي كله فقط للمدخل الرئيسي، وهو وصول المنتخب الوطني طبعا بقيادة سمو الأمير علي. يعني هاي حالة من النوادر أنك تشوف أمير بتقدم اللاعبين في الطائرة، يعني حتى لما نزلوا من الطائرة نزل قبلهم سمو الأمير علي، وهاي شيء محفز للاعبين باعتقادي. يعني ما في تحفيز أكبر من هيك أنك تسافر مع المسؤول الأول عن كرة القدم في الأردن وهو أمير، فهاي من الحالات الصعبة جدا أنه تشوفها في أي دولة في العالم. فهيك بلشنا موضوع الكأس العالم الحقيقي، هيك بلشنا في رحلتنا اللي هي راح تبلش يوم الأربعاء مع المنتخب النمسا، منتخب محترم جدا. بلشنا مع الكابتن جمال وبلشنا خلص الحقيقة، فحاليا لا بدنا يعني حدا يوقف ضد المنتخب ولا ما يحزنون. احنا حاليا لازم نوقف مع اللاعبين، تجربتنا الأولى في كأس العالم، تجربتنا الأولى في المتعة في كأس العالم، فإن شاء الله اللاعبين يكونوا جاهزين ويكونوا على قدر المسؤولية. طبعا أكيد شفنا الجالية الأردنية اللي في أمريكا كيف استقبلت اللاعبين، وهذا شيء مش غريب على الجاليات الأردنية في الخارج ومش غريب على الأردنيين بشكل عام، لكن استقبال فلكي من الجالية الأردنية في أمريكا، استقبال يعني يستحقونه اللاعبين. وبصراحة أكيد شفنا فرحة اللاعبين بتواجد الأردنيين، هذا شيء كمان داعم كبير لأخواننا اللاعبين، وداعم كبير للمدرب، وداعم كبير لكل الأردنيين المتأملين بهذا المنتخب اللي صراحة أفرحنا وأسعدنا وجعل كل الأردنيين يعني مرفوعين الرأس. إن شاء الله إحنا نقدر نكون يعني جاهزين للمباريات بشكل كثير كبير، وأنا بعتقد أنه اللي شفناه في مباراة سويسرا واللي شفناه في مباراة كولومبيا إن شاء الله ما بنشوفه في كأس العالم. يعني أنا بعتقد فنياً راح يختلف الموضوع بشكل كثير كبير. المنتخب رائع جدا، المنتخب مميز جدا. دائما بدي احكي في نقاط يمكن الناس مش منتبهت لها بشكل كبير، احنا دائما في المباريات الوديه بناخذ وقت لما نستعد للحاله اللي احنا بندور عليها بشكل افضل. اذا بنتذكر قبل بطوله اسيا احنا خسرنا 7 مباريات مع موتا وتعادلنا 1 وفزنا 1. هاي الحالة كان في حالة استياء عام في الشارع الأردني إنه المنتخب رايح على بطولة آسيا لموضوع مهزوز وموضوع مشاكل وسيء جدا. فأنا بعتقد لعبتنا في المقابلات المميزة والبطولات المجمعة ببلشوا يورونا قيمة كرة القدم الأردنية وقيمتهم الحقيقية. هاي النقطة بترجعنا لهاي الفترة انه احنا خسرنا من سويسرا ومن كولومبيا، يعني الناس بتلوم المنتخب انه خسرنا من سويسرا والنمسا، احنا صحيح

0: صحيح ممكن نحكي فنيا عن المباراة، ممكن نحكي عن نقاط الضعف اللي صارت، نحكي عن نقاط القوة اللي صارت، نحكي عن التشكيل اللي صار، نحكي بأي شيء احنا ممكن يعني نفيد المنتخب الوطني في هذا الموضوع. لكن الموضوع مش انتقاد، والموضوع مش تنقيص من قيمة اللاعبين ولا انقاص من قيمة الكابتن جمال السلامي. الموضوع بكل بساطة هو وقفه مع المنتخب الوطني. انا بعتقد انه الكابتن جمال السلامي صار عنده رؤيه اوضح بكثير من السابق. منتخب سويسرا ومنتخب كولومبيا 19 على العالم 13 على العالم، انت لما تخسر من هاي المنتخبات، يمكن انا من فترات طويله وانا اطالب بانه يكون اللاعبين تحت ضغط اكبر في مباريات اعلى، في مباريات من بين العشره الاوائل، لانه في النهايه هاي المنتخبات هي اللي بتعطيك الصوره الحقيقيه للمنتخب. نكون واضحين، مباراة النمسا صعبة جدا، مباراة راح تكون معقدة، لكن أنا بدي هيك أطمنكم شوي نفسيا. يعني هو مش نفسيا عشان أطمنكم، لا والله هو الموضوع في كثير أمور. أنا شوف شو رأيكم قبل ما أبلش أنا أحكي أدخل ضيفي ومعي اتصال مهم جدا، أنا شخصيا يعني على المستوى الشخصي هو صديقي وأخي وأنا بحبه جدا، معنا الكابتن المدرب الوطني المحاضر الآسيوي المحاضر الأول في الأردن، يعني من الناس اللي أنا سعيد جدا أني دائما أكون معاه، الكابتن ديان صالح. يسعد مساك كابتن ديان. كابتن ديان يسعد مساك.
1: يسعد مساك كابتن عثمان، لك لكل السادة المستمعين، سعيد تواجد معك.
0: الله يحفظك أبو صالح ويعطيك الصحة والعافية، ومشكور جدا على قبول الدعوة كابتن ديان، نورتنا سيدي.
1: لا يا كابتن عثمان، ما شاء الله عليك، نتشرف، الله يرضى عليك يا رب.
0: الله يحفظك كابتن ديان. بصورة عامة شو بتحكي عن وصول المنتخب الوطني لأمريكا بقيادة سمو الأمير علي؟ يعني هاي حالة غريبة لبعض الشيء كابتن.
1: يعني هاي بتحكي تعكس مدى الانسجام الكبير بين، تخيل كيف رئيس اتحاد هو بيكون مع المنتخب بالوصول لأمريكا، بتير دلالات نفسية كبيرة. وإحنا عارفين عنها كيف أنه بالنسبة لسمو الأمير دائما تواجده باستمرار مع المنتخب، حتى بطولة آسيا بطولة كأس العرب قريب جدا من اللاعبين. الدافع الكبير اللي بيعطيه سمو الأمير علي دائما هو حافز، أحيانا يفوق التدريب كابتن عثمان.
0: صحيح يعني صحيح،
1: بفوق التدريب بشكل كبير. تخيل يعني سمو الأمير نازل من الطيارة مع اللاعبين، بصراحة أول شيء تواضع رائع جدا اللي بيكون، اللي بحس اللاعبين إنه أنا سمو الأمير مش حاط ضغط عليهم، لما يكون معهم ما في ضغوطات عليكم، فبالتالي حافز كبير بشيل الضغوط عنهم إنه إحنا جايين هون لرسالة نأديها، ولكن إن شاء الله بنأديها على أكمل وجه بالصورة اللي بتليق بمسيرة النشامة على مستوى السابق. خلينا نحكي نهائيات، نهائي آسيا، نهائي كأس العرب، والآن التوب الليفل العالي جدا. برضو أنا معكم يا نشامة، بقوله سمو الأمير أنا معكم، أنا بحميكم
0: بظهركم
1: طبعا، يعني حماية إشي رائع جدا، له دلالات كبيرة للاعبين، وإحنا بيهمنا اللاعبين يشعروا بهذا الشعور.
0: يعني هو كابتن ديان أهم شيء هو إزالة الضغط عن اللاعبين، ويعني نودي اللاعبين على موضوع متعة بشكل أكبر. يعني إحنا لغاية هاي اللحظة نحكي بأمور ثانية، ونحكي بأمور في التدريب في التشكيل في طريقة اللعب في الأسلوب، كله بنحكي فيه، لكن إزالة الضغط شيء مهم جدا، لازم توصل للاعبين أنهم يوصلوا لمرحلة أنهم يكونوا مستمتعين وممتعين. أنت شو رأيك؟
1: 100% أتفق معك تماما. إحنا دائما نقول راحين نستمتع بكأس العالم، إحنا كفنيين شو بنقول؟ إن شاء الله هاي المتعة تكون بانضباط بمسؤولية، المتعة هاي
0: صحيح.
1: هاي المتعة تتولد لطاقة إيجابية، طاقة تكون حافز كبير. فبالتالي المفهوم المتعة عندنا كفنيين إنه يكون تستمتع بتعليمات المدرب، تستمتع بالتكتيك اللي بدك تشتغل فيه، تستمتع وانت بتدرس المنتخبات اللي بدك تلعب معها، المدارس المختلفة سواء النمسا سواء الجزائر سواء الأرجنتين. فبالتالي بحد ذاتها هاي كابتن عثمان، وانت ما شاء الله عليك يعني خبرة المجال، يعني بحد ذاتها هاي متعة كبيرة للاعبين. لما انا بدي افوت العب مع ثلاث مدارس، مدارس هاي انا شفت كيف مسيرتها الاعدادية، مسيرتها التدريبية، الان هاي يعني بتعطي حافز كبير للاعبين. اوكي انا فيش علي ضغط، انا بدي استمتع، انا هون بدي اولد الطاقه الكامله اللي عندي للاعبين، وهاي باذن الله راح تخرج في اول مباراه ان شاء الله مع النمسا باذن الله تعالى.
0: يعني شوف كابتن، ممكن الناس بتفكر انه المجموعه الاسماء فيها ممكن تغدرك شوي في مجموعتنا. مجموعتنا صعبه جدا جدا جدا، لازم نكن احترام اول شيء للمنافسين بشكل كثير كبير. اذا بدنا نحكي عن رانجليك اللي هو مدرب المنتخب النمساوي، هو من يعني عمل الثروه في كره القدم النمساويه. بدنا هيك قراءة سريعة منك مباراتنا، لا براحتك، قراءة عن منتخب النمسا، كيفية التعامل في مباراة النمسا كابتن.
1: شوف احنا، انا حكيت وعندي رؤية بالموضوع هذا، انه بشكل عام على الثلاث منتخبات بما فيهم النمسا، ونبدأ بالنمسا. النمسا طريقة واسلوب لعب النمسا بالضغط، اللي هو بيضغط على، بوجه دائما الضغط على، بوجه يعني لما يضغط يعمل ضغط، بوجه اللاعبين اذا كان في بناء يلعبوا على الاطراف حتى يضغط على الاطراف، ويعمل اللي هو الكرات العرضية، لأنه عنده لاعبين طوال القامة بسددوا بالرأس بشكل جيد، الكرات الهوائية زائد الكتبات. فبالتالي الضغط ما راح يكون أحيانا من عمق في الأطراف، بيكون بشكل كبير. فبالتالي صحيح. الفريق دائما ما بيعمل استحواذ، كمان بيعمل باستمرار، بيعمل كرة سريعة للأمام، بعدين إذا فقد الكرة بيعمل الضغط العالي هناك. هون ميزة هذا الفريق. ولكن إحنا بقول أسلوب النمسا بترك المساحات وفتح الظاهرين، بيلعب 4-2-3-1، تتحول يعني بصراحة لا لا لا لا بالضغط بالعكسي بشكل كبير جدا، في مساحات باستمرار خلف الظاهرين. أنا بحكي أسلوب الفريق النمسا، يعني لما بيقولوا رالف هو اللي عمل ثورة بالكرة النمساوية، ابتكر الضغط العالي بألمانيا. طب هو رالف مش هو اللي رح يضغط، فريق النمساوي راح يضغط بالنهاية.
0: أفكار وشوف كابتن، بيان عشان الناس تكون يعني مطمئنة بشكل أكبر، هو ما بيعمل استحواذ طويل، هو بيعتمد أنت زي ما حكيت على الكرات العرضية بشكل كبير، بالزيادة العددية في الأمام بالناس اللي بيجوا من نص الملعب. تمام، بس هذا الأسلوب ترى إحنا اللي مستناه،
1: ما أنا يعني أوصل لك إنه هذا الأسلوب.
0: أيوة أيوة، بدي تصلي لهاي
1: إحنا فلسفتنا باللعب، بدنا إحنا الفريق اللي عندنا نستخلص الكرة، وهنا الإبداع عند اللاعبين. يعني أنا شفت الليفل العالي اللي احنا فيه مع سويسرا وكولومبيا، ترى كنا خاصة مباراة كولومبيا الشوط الأول كنا نستخلص الكرة بشكل جيد، وكان تنظيمنا ممتاز. صحيح. بعيد عن الأخطاء، الأخطاء بتصير، ولكن مشكلتنا احنا بالفرق اللي حتى ما نضغط على النشامة وعلى منتخبنا، هون بيجي الكواليتي باللاعبين لما نستخلص الكرة بنص الملعب. هون مشكلة كرتنا كانت إجبارية، يعني ما في كان بتركوناش هاي الليفل العالي بالراحة انه نتصرف بالتحول. عشان هيك يعني انا بقول دائما بمباراة بحجم النمسا احنا يعني نفضلنا تحول، تحولين محترمات، مش بعيد احنا نذهب بعيد في هاي المباراة. يعني
0: هو شوف كابتن ديان، اللي بتحكيه صحيح 100%. احنا شوف الاخطاء اللي صارت، اللي هي لما لعب بمهاجمين وافقدنا قوة موسى وعلي. انا بعتقد المباريات القادمة راح نشوف موسى على طرف، ممكن عودي على طرف، برضي على طرف. الفكرة الاساسية انه هو الكابتن او اللي هو رانجليك بيلعب على الضغط العكسي بشكل كبير. طبعا الضغط العكسي عشان الناس تعرف هو اللي هو استخلاص الكرة بأسرع وقت ممكن لما الفريق الثاني يحصل عليها، اللي هم إحنا ما نستحوذ أصلاً. يعني إحنا مش من الفرق اللي بتدور بعد القطع على الاستحواذ، فبالتالي إحنا معنا فرص للسرعة. فهاي النقطة بعتقد كابتن ديان لصالحنا بشكل كتير كبير، من الضغط العكسي تاعه اللي هو مميز فيه ما راح ينجح فيه.
1: ما أنا بضيف اللي حكيته، إذا تابعنا شوي بكأس العالم مباريات الودية، مصر حاول تعمل بناء، شفنا الهدف الاول للبرازيل
0: صحيح،
1: جنوب افريقيا
0: صحيح،
1: عمليه بناء
0: الهدف الاول،
1: الهدف الاول ضغط وهدف سريع. البرازيل صحيح. بنت مع مصر، ما الهدف التعادل لمصر من خطا من لاعب بده يبني يرجع الحارس، راحت للاعب المصري المنتخب مصر وسجل. بالتالي الاخطاء الان بالبناء في كاس العالم، يعني انا بحكي لك اخطاء بتكون قاتله بشكل كبير لاي منتخب. احنا طبيعتنا منطلع الكرة بشكل مباشر بشكل سريع صحيح. جدا، يعني احنا متمرسين على اخراج الكرة من تحت الضغط باسلوب اللعب المباشر والتحضير بنص الملعب وروح من روح على التحولات. احنا لما نلعب باثنين ارتكاز، وانت عارف يا كابتن عثمان انه احنا مهمتهم نوصل اللعب على الاطراف، نوصل اللعب لعنوان محطة وننقل على الاطراف. اسلوبنا مع الثلاث منتخبات القوية، مجموعة قوية، فبالتالي اسلوبنا وفلسفتنا باللعب وصلوا تناسب الثلاث منتخبات. ترى الجزائر الآن مع بوليفيا بالضغط العكسي شغال 100% الآن مع بوليفيا. كانوا يعني الجزائر كانت أحيانا تبني، الآن كمان بعد فقدان الكرة مع بوليفيا الضغط العكسي شرس جدا كان. إحنا ما نخوف الناس بس نفهمهم إنه إحنا منتخبنا الحمد لله فضل رب العالمين أسلوبنا وفلسفتنا بنطبق على الثلاث منتخبات سواء النمسا الجزائر الأرجنتين، فبالتالي إشي إن شاء الله بيكون إيجابي لنا. أضف لذلك في إشي معنوي أنا بحسه في مباراة بفيدنا، مو هاي حالة نفسية. إحنا شفنا كوريا والتشيك مبارح، شفنا كوريا التشيك يعني مدارس أوروبية قوية جدا، شفنا كيف لعبت 5-4-1 مع كوريا، كيف كوريا كانت تبني وكوريا أوكي بيختلف أسلوب عنهم أكيد باستحواذ ونقل الكرة من خط لخط وبحاولوا يستحوذوا، ولكن اللي صحيح. اللي شوي بيعطينا رسالة حلوة إنه إحنا كوريا أرهقناهم بسيول بواحد جميع وعملنا عليهم ضغط عكسي، إحنا كوريا أرهقناهم من نصف نهائي كأس آسيا، فبالتالي هاي تعطيه كمان إشي إيجابي. إحنا هذا الفريق عذبناه وخلينا السونج يبكي في بقطر، فبالتالي هاي مؤشر. ما بدي أنا أخلط الحابل بالنادى، ولكن هاي مؤشرات إنه إحنا قادرين. هذا الفريق إحنا اللي عمل مع تشيك، إحنا إن شاء الله بإذن الله دافع لنا نكون نعمل إشي إن شاء الله مع النمسا، وكل هذا
0: بيقول يا كابتن عثمان. شوف كابتن بيان، أنا بدي أعطيك إحصائية للمنتخب الجزائري مع بوتكوفيتش اللي هو المدرب المنتخب الجزائري في آخر سنتين، عشان أنا بسمع كثير في الأردن إنه مباراة الجزائر يعني سهلة ومباراة يعني بتعرف منتخب الجزائر في بطولة إفريقيا ما كان المنتخب المرعب. الأرقام بتحكي مع هذا المدرب الجزائر لاعبين 29 مباراة فايزين 22 مباراة من 29 مباراة، متعادلين 4 مباريات مغلوبين 3 مباريات فقط لا غير، هذا بسنتين. وبتعرف الجزائر بتلعب على مستوى عالي جدا، يعني انت ذكرت منتخب بوليفيا 4-0 وقبليها منتخب هولندا 1-0 فانت لازم نوصل الانطباع الحقيقي عن المنتخب الجزائري. احنا مع احترام الخصم ومع احترام انفسنا كثير، لكن برضو لازم نحسب حساب للمنافس في النهاية. المنافس مش جاي يتسلى معنا، والمنافس بده 3 نقاط زي ما احنا بدنا 3 نقاط، لكن ما نوصل لمرحلة انه نوصل المعلومة للاعبين انه مباراة طبيعية او للجمهور.
1: لا لا مستحيل نوصل مباراة طبيعية، هذا ايش بيكون؟ لا اكيد المباراة ما فيش مباراة عندنا مباراة ثلاثة يا كابتن عثمان زي ما تفضلت مباريات ليفل. احنا بنحكي، انا حكيت يا اسيا شيء وكأس العرب شيء وكأس العالم اسمه كأس العالم الطب العالي، يعني حلم اي لاعب يلعب كأس العالم. لاعبين حقهم 100 مليون و50 مليون ما طلع لهم شيء يلعبوا مع فرقهم بكأس العالم بكوا وعلنوها، فبالتالي اذا هذا كله طموح اي لاعب. احنا نلعب مع طموح النمسا، طموح الجزائر، طموح الارجنتين، احنا عندنا طموح، ولكن احنا الان بفضل رب العالمين الطموح اللي عندنا يعني بيكون من بلا ضغوط. ولكن اكيد انا حكيتها هلا الكابتن جمال السلامي واللاعبين، احنا بنحكي بلا ضغوط وبنقول لهم استمتعوا وانبسطوا، ولكن هل الكابتن جمال السلامي واللاعبين مع اكيد عندهم حافز كابتن عثمان، عندهم حافز كبير.
0: شوف كابتن بيان هو حكى امبارح احنا جينا هون للتعلم والاستمتاع،
1: هذا اعلاميا.
0: نعم هسه الوضع الطبيعي، الوضع الطبيعي كابتن بيان، الوضع الطبيعي الحافز اللي انت بتحكي فيه لازم يوصل للكل. يعني احنا بنعرف قديش قيمة كأس العالم، احنا في بطولة آسيا احترف عندنا كذا لاعب زي يزن العرب في كوريا الجنوبية 3-4 راحوا ماليزيا، في بطولة العرب رحنا على شمال افريقيا راح عندنا عود الفخوري، راح عندنا شرارة على دول شمال افريقيا. هسا احنا في كأس العالم شو وين لازم نروح يا كابتن؟
1: يعني اهلا الان الطموح اللي انا حكيت في طموح بلد، طموح جمهور، طموح منتخب، طموح مجموعة، ولكن الطموح الفردي للاعبين
0: طبعاً.
1: وإذا بتعمل برين الفرنسي وما شاء الله عليه، طب ممكن ينقل من برين الفرنسي يروح على الدوري الإنجليزي ووقف عود الفخوري واللاعبين كلهم ونزار الرجدان والروابدي والمدافعين. هذا الطموح أنا بالنسبة إلي راح يكون طموح يضيف للمجموعة بشكل قوي جداً، واستثمار كبير كبير. مش كل يوم بيجي كأس العالم، مش كل يوم انت بتلعب كأس العالم، هذا كمان بصراحة بضيف كثير كثير لأداء منتخبنا وللعزيمة والإصرار. هذا هو اللي بتطلع اللاعب شو عنده بصراحة. أنا كلاعب بدي أكون موجود بكأس العالم، أنا بدي أعطي 500% كمان حكيت بلد وجمهور، ولكن انا كمان كاسمي بدي العب، انا بدي احترف، انا مع احترامي للدوريات العربيه انا لا بدي اطلع شوي امشي خطوه، مع احترامي للرين الفرنسي موسى التعملي بالسهل يكون اماكن اعلى، علي الوان بالسهل يكون اماكن اعلى، يزيد ابو ليلى بالسهل يكون اماكن اعلى، القيمه السوقيه لهم عماله ترتفع الان قبل ما يلعب كاس العالم، فما بالك اذا كان قدم مستوى عالي وانتقل من لمكان عالي جدا، اول شيء ناحيه ماديه، ثاني شيء اعلاميا، ثاني شيء مسيرته بصير بكره بس يخلص يقول انا لعبت باوروبا، انا كنت ايقونه للكره الاردنيه، فبالتالي هذا حافز كبير كابتن عثمان. وانا بحكي دائما من باب بكلمه، دائما احنا بنعطيه الامال كلها بنعقدها هؤلاء النشا من باب امني النفس بالامال ارقبها ما اتعس العيشه لولا فسحه الامل، هاي فسحه الامل اللي احنا بنشتغل عليها كابتن عثمان ان شاء الله باذن الله بلا ضغوط على النشامه باذن الله، ربنا بيكرمهم وبقدموا اللي عليهم. وانا حكيت رجعوا وممكن ما يصير اللي ببالنا، رح نقولهم شكرا لكم، انتم شرفتونا بكاس العالم مهما كانت النتائج ومهما كانت الظروف.
0: كابتن ديان شوف احنا وصلونا لمراحل، هذول اللاعبين وصلونا لمراحل احنا ما كنا نحلم نفكر فيها بصراحه، فالضغوط لازم تنشال عنهم، الدعم لازم يزيد لهم باذن رب العالمين، التسويق لازم يفتح لهم اكثر، السبونسرات لازم تدعم الاتحاد بشكل اكبر، اللاعبين بشكل اكبر، يعني بصراحه احنا مقصرين شو ما نعمل مع هذول الناس احنا لسه مقصرين، يعني انا متاكد ما حدا كان يذكر كل لاعبين المنتخب في مرحله من المراحل، حاليا انا بعتقد انه كل الشعب الاردني لابس كلر المنتخب الاردني، كل الشعب الاردني صار يعرف اللاعبين بالتفصيل الممل، حتى كابتن بيان ثقافه الناس في كره القدم في الاردن اختلفت بشكل كبير من هؤلاء اللاعبين. انا بعتقد الكابتن ان بعد كمان الضغط شوي عن الكابتن جمال السلامي، الموضوع الفني شو رايك انت كابتن، موضوع التكتيكي؟
1: شوف الموضوع التكتيكي للكابتن جمال ماشي، يعني هو عمل تجربة، وكان يمكن سويسرا عمل تجربة انه بده يحمل فريق يمكن من الثلاثة وينزل واحد رابع، فكر انه يمنع الفريق السويسري شوي من الروح على الاطراف، لكن الرجل ميزته الفنية طلع وحكى جربنا طريقة وما مشت معنا، لا احنا عنا اسلوبنا المعتاد عليه، هذا ذكاء في مدرب، وهاي بسميها انا تواضع تكتيكي، تواضع تكتيكي من مدرب كبير فاهم مش عارف شو اللي بده اياه بالضبط. فبالتالي انا برايي المسيره التكتيكيه بالمراحل اللي بيمشي بيها مميزه، سواء كان الفريق دفاع منطقه، بتمنى ما نكون دفاع متاخر، احنا نحاول نبعد شوي عن 18 نبعد الخطوره، الان شفنا مع نيجيريا في مباراه سابقه وديه ضغطنا بنص الملعب، اذا في عنا الضغط، احنا صعب اقول لك انه نرهق الشباب، اسلوب الاستحواذ مش عنا، ولكن اسلوب الضغط احيانا نقدر نستخلص الكره، هو بيعمد لهذا الحكي انه يكون الطريق التعمري الفخوري مرضي علوان او اي واحد بيشارك عزايزه تكون طريق اقرب لمرمى الخصم، هذا هو بكون شوي يعني هو صعب نروح كثير بالضغط العالي، ولكن هو بحاول الضغط يكون، اذا شفنا مع كولومبيا الشوط الاول ركزنا على الدائره هون الزون منتصف الملعب، لا عندك عامل خطورة على الدفاع عميق ولا انه انت مغامر وعامل دفاع عالي، فترى الشباب بدنيا ممتازين، فبالتالي وحيويتنا وعندنا الشباب قادرين يطبقوا هاي التعليمات بإذن الله تعالى، ان نغلق البلوكات الدفاعية بورا وبنص الملعب ونعمل التحولات، وان شاء الله رب بكرمهم بإذن الله تعالى، انه المنافسين يطمحوا زي ما تفضلت بداية الحلقة انه ايش لا يجوا علينا، يعني هم راح يجوا علينا، احنا بدنا اياهم اهلا وسهلا بالتكتيك يجوا علينا، احنا حاضينا عن جد هاي
0: الشغله. كابتن بيان كالعاده ابدعت ومشكور جدا، وان شاء الله بنشوفك دائما وانت متالق زي ما بنعرفك كالعاده كابتن بيان، مشكور جدا كابتن على المداخله الرائعه.
1: شكرا جدا. شكرا كابتن عثمان اخوي، ما شاء الله عليك مبدع دائما، الله يكرمك ربي يكرم النشامه ويكرم من سيدنا لسمو الأمير حسين اللي دائما داعم النشامة، لسمو الأمير علي، لكل الشعب الأردني مع النشامة، إن شاء الله بيقدمونا الصورة، ومهما كان الظرف شكرا لكم أيها النشامة. شكرا كابتن عثمان.
0: شكرا شكرا كابتن ديان، شكرا ومشكور كابتن ديان صالح على كل المعلومات اللي أعطانا إياها، على كل الإضافات الفنية، كل الإضافات الذهنية النفسية، كل شيء مهم في كرة القدم، لكن في اللقطتين هذول يعني بصراحة بيثيروا الإعجاب، وبيعرفوا بتعرفوا ليش إنه المنتخب الوطني في التجمعات عنده حالة استثنائية، إذا بدنا نحكي عن الحالة الأولى وهي طبعاً أول شيء الله يشافيه ويعافيه ورجعه سالم غانم إبراهيم صبرة بعد الإصابة اللي تعرض عليها، شفنا كيف شرارة غناله، كيف المنتخب اللاعبين، كيف الكل تجمع حوالين إبراهيم صبرة حتى كيفية استقباله في الأردن. لكن أنا الحالة المهمة اللي هي حالة المنتخب الوطني وكيف اللاعبين تجمعوا حوالين إبراهيم وكيف طلعوه بحالة نفسية مميزة، وهذه الحالة بتساعده أنه يرجع بأسرع وقت ممكن. فعشان نعرف كيف إحنا في البطولات المجمعة بتم التعامل مع اللاعبين، عشان هيك دائما بتكون الروح المعنوية عالية، بيكون الموضوع النفسي عالي جدا، بيكون موضوع الرجولة فوق الخيال. فإحنا المية في المية ما بنستناها منهم، بنستنى الأكثر، الميتين والثلاثمية والأربعمية والخمسمية. فأنا بعتقد أنه لاعبين دائما على قدر المسؤولية، وحتى تتطلع أنه اللاعب البديل أعلى من اللاعب الأساسي، يعني بتلاقي الكل خايف على بعضه، الكل منسجم مع بعضه، الكل داير على بعض أنه يكون بالنجومية المطلوبة. الإشي الثاني والأهم أكيد شفته العيد الميلاد اللي صار للكابتن موسى التعمري، كل عام هو بخير وصحة وسلامة وإن شاء الله كل سنة وهو في تألق وفي أحسن من كل سنة، لأنه موسى بيستحق هذا الكلام. موسى إذا نتطلع مين اللي كان متواجد في عيد ميلاد موسى التعمري؟ سمو الأمير علي. يعني تتخيل الحالة الاجتماعية اللي عايشينها اللاعبين، بدخل إحسان، بدخل اللاعبين، بتجمعوا على موسى. يعني فبعتقد إنه وصلنا لحالة نفسية غير عادية إن شاء الله، وهذا بخلينا مرتاحين شوي إنه في النهاية في أسوأ الحالات، عشان الناس ما كمان تطير كثير، في أسوأ الحالات عندنا رجال، عندنا مجموعة منسجمة، عندنا مجموعة متحابة، عندنا مجموعة متكاتفة. يعني إذا بدنا ندافع راح ندافع مع بعض، راح نهاجم راح نهاجم مع بعض. فإحنا في النهاية مجموعة بتمثل البلد، الصورة تاعت البلد الحمد لله رب العالمين إن شاء الله بتكون كويسة، بنكون مستمتعين في كأس العالم، بنكون مستمتعين مع الجمهور، بنكون ممتعين الجمهور الأردني، بنكون عاملين الصورة اللي إحنا بنحبها عن الأردن. غير هيك مش مطلوب منهم إشي بصراحة، بكون واضحين. إذا بده يصير عليهم ضغوط راح إحنا اللي نضغط. فأنا بتمنى إنه نخفف عنهم ونخليهم مرتاحين، والحمد لله هم عايشين هاي الأجواء المناسبة. وأكيد في أشياء أخرى غير معلنة على العلن، هذا حكي بيوريك قديش في يعني حب للبلد، حب للناس هاي شو بتعمل، ولازم يقدروا على كل ما فعلوا اللاعبين. ويعني يمكن الموضوع النفسي الناس ما بتعرفه بشكل كثير كبير، هذا الموضوع ممكن يتعدى عامل الفني والبدني والذهني والمهاري. فبهاي الكلمات إن شاء الله أنا بشكركم جزيل الشكر، وإن شاء الله توفيق لمنتخبنا، وأكيد راح نشوفكم بكرة بإذن رب العالمين. شكرا جزيلا لكم، بالسلام.
2: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: العاشرة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر،
2: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.